بعيل قبل علي ملخوت هذه العيلة بين باشنيم ولاخدم علي ممسار قميه بك دون عادي نفسي ومياد اشتزي ميكون مرعين بشين وميكون روحين بشين بلا شادين عليه وصفرا قمي عرسي بعيل باري خالي مري والمعلي بيتي والمسجد قميه خالي مدحلو سقيا ובתר כן אצלי צלותיה ויסר עיתה מינון אבן קדישין דכתיב ואני